0: الو ابتسام.
1: الو بنتي، انا ماشي ابتسام، انا راه خالتك.
0: اهلا خالتي، كي دايره؟ بخير عليك.
1: الحمد لله بنتي، وانتي مزيانه؟
0: انا مزيانه خالتي نشكر الله. وانتي كي بقيتي؟ سمعتك بلي كنتي مريضه.
1: وياها بنتي، وغير عيانه شويه وصافي. راكي عارفه الواحد كيبدا يكبر عين تحركوا شويه كنعياو.
0: ايوا خالتي، غير صبري وحاولي على صحتك وديري ثقتك في الله وكلشي غادي يكون مزيان.
1: عندك الحق بنتي. ايوا شغنقول لك، اللي مكتوب علينا احنا كندوزوه وما عندنا ما نديرو.
0: الله خالتي غير سمحي لي، ولكن الله كاع ما مكتب علينا المرض. ممكن الله يسمح باش نمرضو، حيت شي مرات كيبغي يختبر ايماننا. وعلى داك الشا خالتي ما خاصناش نفشلو ولا نضعافو ملي نمرضو. والله قال في انجيل واحد الايه، واش نقدر نقولها لك خالتي؟
1: ايها بنتي، الا ما غنطولش عليك قوليها، واخا انا ما كنفهم والو في داكشي اللي انت كتامني به، ولكن كيعجبني حيت لحقاش ملي كتهضري الكلام الزوين اللي كتقولي.
0: ايوا خالتي، هذاك راه كلام المسيح لينا ماشي كلامي. والايه اللي بغيت نشجعك بها كتقول هاد الشيء علاش ما نفشلوش، حيت واخا ذاتنا غاديه وكتفنا، روحنا راها كتجدد نهار على نهار.
1: امين بنيتي، امين. وعلى هاد الشيء اللي كنطلب الله كل نهار، يا ربي غير صحيحتي. وهاد الكلام ديال المسيح، واخا انا ماشي مسيحيه، ما عرفتش كيجي في ودني بحال الدواء والراحه.
0: الا عرفتي خالتي شنو، انا غنقطع معاك دابا ونجي باش نشوفك حيت توحشتك.
1: ايوا اجي بنيتي.
0: واخا خالتي، انا غير نشد الطاكسي ونجي دابا.
1: ابتسام، ابتسام،